السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو

0: هاي دير خدي
1: تشيرات وايد
0: تيزا كنا
1: لارو لي وني لكلي بري خوزو
0: اها
1: لارو لي وني لكلي بري خوزو
0: واوا
1: وسلي بسر خوري بادا وكنا
0: اي هاي تشيرات وايد تيزا كنا
1: بسر خوري

0: السلام عليكم. هلا والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو خبرك يا
1: زويا؟ خبرك
0: زويا خبرك يا ده كم زينا؟ چرته مقابله ملاو کړی دی؟ دا خو ایف ایم 94 نه بل ځای ته غلط شوی. تانه ته مقابله ملاو کړی. آواز دې کټ کیږي زویا؟ آواز دې کټ کیږي؟ آی ہائے ہائے ہائے ددی آواز هم کټ.